إدارة الشؤون الغضائية بوزارة الصحة وتمدد السكن تطلب من السيد من الناس اللي نترك أسمائهم ده وإنه من قاعد في كارتي أم سنيني خليه يشيل مكاتب من النقاط ويمشي في الإدارة باش يخصها تراكم هم عمر حسين عمر حسين يوسف عندنا قاعد في كارتي أم سنيني سكسيون 3 يلو 173 ولو 1 3 و 5 ومريم مريم خليفة حامد ولا عندنا قاعد في كارتي أم سنيني سكسيون 3 يلو 173 ولو دي و 7 ويايا علي ابراهيم كل عندنا قاعد في كارتي ام سيرين سيكسيون 3 يلو 173 ولو 9 ومحمد حسب الله سعيد كل عندنا قاعد في كارتي ام سيرين سيكسيون 3 يلو 173 ولو 11 قال لي شو المكاتب انا قاعد ما يمشي في الاداره باش يخص تراهم هم ناس دول انا قاعد عندهم باقي مشكله كي كان كل واحد خلي يشيل المكاتب انا تراهم كذا ويمشي الاداره عشان بيقول لها انا كان بيعرف كان يخبرهم دائما الاداره شنو القضايا من الاداره سرد بعد ما سكن تطلب من السيد محمد عبد الرحمن محمد عندنا قاعد في كارتيه مسنين سيكسيون 3 يلو 114 ولو 1 و 3 ومحمد زين خليل كلنا عندنا قاعد في كارتيه مسنين سيكسيون 3 يلو 114 ولو دي و 3 دي و 4 ومحمد احمد زين كلنا عندنا قاعد في كارتيه مسنين سيكسيون 3 يلو 114 ولو 6 علي شي المكاتب على تيران كذا ويمشي الاداره باش يخص تيران كل بلاغه ما جاك هو قصي دائما الاداره شنو الوضعيه والاداره سرد ودابا نسكن تطلب من السيد موسى يسقوا بكر عندنا قاعد في كارتي معلومه سيكسيون 1 يلو 44 ولو 24 قال لي شي المكاتب على تيران كذا ويمشي الاداره باش يخص تيران كل بلاغه ما جاك هو قصي دائما الاداره شنو الوضعيه وزارة السادة ودام الصنع تطلب من السيد صالح بشير عبد الرحمن عندنا في كارتي ديال كدوس سيكسيون 3 يلو 244 ولو 16 خلي يشيل مكاتب على التيران كذا ويمشي الاداره باش يخص تيران كل بلاغه ما جابكم وقصي دائما الاداره شنو الوضعيه والاداره صارت بعد بعض الصنع تطلب من السيد عبد الله دونغوس عندنا قاعد في كارتي عندنا قاعد في كارتي في كارتي مشاغا سيكسيون 1 يلو 12 ولو 10 و 12 خلي يشيل مكاتب على التيران كذا ويمشي الاداره باش يخص تيران كل بلاغه ما جابكم وقصي مطلوب من السيد محمد احمد حسين عندنا قاعد في كارتي مشاغا سيكسيون 1 يلو 12 ولو 10 و 12 ومطلوب من السيد عبد الله دونغوس كنا نقع في كارتيه مشاغا سيكسيون 1 يلو 10 خلي يشيل المكاتب من التيران كنا يش الاداره باش يخص التيران كل بلاغ دوما جاك الكوب وكاسيون دائما الاداره شنو القضايا والاداره سرد ودائما سكن تطلب من السيد محمد عبالي صلاح محمد عبالي صلاح عندنا نقع في كارتيه كورنيش سيكسيون 1 يلو 44 ولو 16 خلي يشيل مكاتب من التيران هكذا ويمشي بالاداره باش يخص التيران البلاغ دابا جاك الكونفوكاسيون دائما الاداره شنو الوضعيه وزارة السادة ودابا سكت تطلب من السيد يونس اللاكي عبد الله عندنا قاعد في كارتي ديال كدوس سيكسيون دي يلو 17 ولو 9 و 11 و 13 خلي يشيل مكاتب من النقاط ويمشي الاداره باش يخص التيران البلاغ دابا جاك الكونفوكاسيون دائما الاداره شنو الوضعيه وزارة السادة ودابا سكت تطلب من السيد سيبي هورين نيامي ميغو عندنا قاعد في كارتيه تقرا سيكسيون دي يلو 1 ويلو 1 ولو يلو 1 ولو 1 خلي يشيل المكاتب على التيران كذا ويمشي الاداره باش يخص التيران كذا بياخذ ما جاك الكونفوكاسيون دائما الاداره شنو القضايا وزاره الصحه ودمدم سكن تطلب من السيد من السيد محمد علي ومحمد علي حسين كلهم عندنا قاعد في كارتيه نقاط في كارتيه الرنقاجي سيكسيون 4 يلو 27 ولو 21 و 23 خلي يشيل المكاتب على التيران قوم دا ويمشي الاداره باش يخص التيران بالله دا وجهك وكون بقاش دائما الاداره شنو غادي في وزاره الصحه بعد ما نسكن تطلب من السيد ادم ابراهيم عبد الكريم عندنا قاعد في كارتيه تنجيله سيكسيون 1 يلو 79 ولو 9 و 11 خلي يشيل المكاتب على التيران قدا ويمشي الاداره باش يخص التيران بالله دا وجهك وكون بقاش مطلب من السيد عبد الباقي حسن سنوسي عندنا قاعد في كارتيه جنيفور سيكسيون 2 يلو 25 ولو 3 خلي يشيل مكاتب على التيران كذا ويمشي الاداره باش يخص التيران كل بلاغ دام جاك الخوف وقصير دائما الاداره شنو غضايا بزاف سران سير ما تمنى سكن تطلب السيد من السيد محمد عبد الله عندنا في كارتي فوندوري سيكسيون 1 يلو 54 ولو 13 خلي يشيل مكاتب على التيران كم دايا يمشي في الاداره باش يخص التيران كل بلاغ دام جاك الخوف وقصير الناس ترى لوك اسمام ده كل منذ نقات ونقات من دول بقى عندهم مشكلة كمان ده كل واحد خلي يشيل مكاتب على التيران كذا ويمشي الاداره باش يلقوا له محل نواصلوا دائما مبرمينا بقسم الربي من مجمعنا عمر ادريس هارون محمد رمات بلا ما اجيت عمر بلا ما حسيني موسى الوالقوني موسى هارون عبد الله عمر هارون

0: délégué Hussein Haroun, Alhaji Aboubakar Dahiye, Mohamed Idrissa Moussa, Bichara Yaya Moussa, Ibalo Befarha, les Kulila Al-Barra Wadahal, بوصول من المملكة العربية السعودية أنا أخوهم وأبوهم الحاج آية موسى وزوجة حاج دنايا أم دنايا موسى هارون حاج دنايا عمر هارون ورسولوا بأبي جاي من المملكة العربية السعودية وكرامتهم كمان يسوها لهم بالأربع في مرمي أم ألاقي انتهت البلامة أجت عمر وختامتهم كل الساعة 7:13 دقيقة نواصل دائما ببرامجنا بسم الله
1: أيها التشاديين والتشاديات الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد الإحصاء بس ما عشان نعرفوا نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم الإحصاء ده مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي واحد محسوب مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء

0: السبعة وخمستاشر دقيقة في وادي كندي في وادي أراك ونفس الساعة في وادي بسام وفي الاستوديو أنا راديو تشاد الزميل مطر حسن بن علي جايس من يسمينا نشرة الأخبار الصباح هي صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار الصباحية نتالي يوم الأربعاء يوم 17 شهر 6 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبيتنو كان استقبل أمس الوزير هنا دولة موريتانيا عن الدفاع الوطني الشؤون هنا الريتريتي والإيال هنا الشهداء الجنرال حنان ولد السيدي. الرئيس هنا الجمعية الوطنية لكولوتو تشايمي قاعد بيشارك في المؤتمر الثاني هنا المستوى العالي هنا الرؤساء هنا البرلمان هنا الدول القاعدة في الفترة الانتقالية والفترة البعد الانتقالية. وتسمو أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبيتنو كان استقبل الوزير هنا دولة موريتانيا هنا الدفاع الوطني الشؤون هنا الريتريتي والعيال هنا الشهداء جنرال حنان ولدي السيدي عند رسالة من الرئيس هنا دولة موريتانيا محمد ولدي الشيخ القزواني لزميلة محمد إدريس ديبيتنو. فموريتانيا تطلب من تشاد المساندة انتهى من صالح هنا المترشح هناها في منصب هنا الأمين العام هنا المنظمة هنت التعاون الإسلامي المترشح هنا موريتانيا هو إسماعيل ولد الشيخ أحمد. تفاصيل الخبر نصبه مع تيجان حسين رمض.
2: عشان بقوة العلاقة انت الأخوة والمعاونة أم بين بلدنا تشاد والجمهورية الإسلامية الموريتانية بقت مقابلة بين رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو مع المبعوث الخاص رئيس الجمهورية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني. رئيس الجمهورية قابل وزير الدفاع عن دولة موريتانيا الجنرال حنانة ولد سيدي ولد حنانة. سلم رسالة لرئيس الجمهورية من رئيس الموريتاني وده بدخل في مجال المشاورة والمعاونة بين البلدين تشاد والجمهورية الإسلامية الموريتانية. في وقت المقابلة المبعوث الموريتاني جاب رسالة خطية من الرئيس هنا دولة موريتانيا لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو. دولة موريتانيا حريصة عشان تواصل طورين العلاقات انت المعاونة وقوين التنسيق في كثير من المجالات الاندى الاهتمام المشترك. وكمان كلموا بملف نرشحين دولة موريتانيا لمنصب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي عشان ببدل الأمين العام الخلاص خدمته كملت التشادي حسين إبراهيم طه. دولة موريتانيا رشحت الدبلوماسي الموريتاني البارز السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد عشان بكون مسؤول في المنظمة الإسلامية. المقابلة دي توصف التطور عن العلاقات السمحة القادة بين تشاد وموريتانيا وفوق المشاورة والمعاونة المستمرة في المشاكل الإقليمية والدولية. ومعروف إسماعيل ولد الشيخ أحمد دبلوماسي موريتاني بارز ولده في يوم 9 نوفمبر سنة 1960 في نواكشوط العاصمة دولة موريتانيا وخدم في مناصب كبيرة في منظمة انت الأمم المتحدة مش البقى المبعوث الخاص عن الأوني في دولة اليمن. وكمان خدم كوزير الخارجية في دولة موريتانيا من سنة 2018 لحد سنة 2022 ومثل البلد في كثير من المحافل الدولية.
1: المؤتمر الثاني هنا المستوى العالي هنا رؤساء هنا البرلمانيين هنا الدول القاعدة في الفترة الانتقالية وبعد الفترة الانتقالية. المؤتمر ده انفتح في ليبروفيل عاصمة هنا دولة غابون. رئيس هنا الجمعية الوطنية لكولوتو تشايمي كان شارك في الملمة دي وبيقدم خبرة انتشاد بما يخص الفترة الانتقالية. فتحت أمس الصباح في العاصمة إنجمينا أعمال هنا ورشة واحدة متعلقة بما يخص المصادقة في الاستراتيجية الوطنية هنت المصالحة والتقوية انت السلامة في تشاد. والمناسبة دي كان نظمتها الوساطة الوطنية بالتعاون مع المفتشية العليا انت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهدف كمان خطو استراتيجية وكادر أنا مصالحة وطنية بين التشاديين. محمد مر إدريس.
3: الندوة المشتركة نظموها بخصوص الاستراتيجية الوطنية انت المصالحة وبنهان السلام، هدفها عشان يقوي البلاد بنهج اي طريق وطني شامل وعملي، وكيف بشوف المشاكل اللي قاعد تحصل شكشك ويهتموا بالناس الضحايا. في دا بيجت الندوة عشان يقووا ملكية المؤسسات انت الاستراتيجية ويضمنوا اقرارها السياسي وينفذوها بفاعلية. لممثل هنا مكتب المفوضية السامية انت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مكتب تشاد فيليكسي أهونسو قال الاستراتيجية دي تقوي طموح أساسي بطريقة منتظمة وشاملة للتاريخ القديم، وده من خلال قوين الحقيقة والعدالة والتعويضات وضمانات عدم التكرار، ويساهم في قبلين الثقة الدائمة بين الدول ومواطنينها. كالليو وسيط الجمهورية صالح كبزابو وضح بكون الاستراتيجية دي تكون سند للمبادئ التوجيهية الراسخة، ويشوف السياق والملكية الوطنية والمحلية والشمول والمشاركة والإنصاف وعدم التميز. صالح كبزابو قال تشاد تحتاج لمصالحة، المصالحة دي ما تكون مصالحة سطحية ولا مفروضة، لكن تحتاج لمصالحة جادة قائمة على الحقيقة ومؤطرة بالقانون ومدؤومة بالمؤسسات ومنفتحة لكل المجتمع، وتكون مطلعة للمستقبل. نذكر بكون الخدمات انت الندوة المشتركة بخصوص الاستراتيجية الوطنية انت المصالحة وبنهان السلام تحتاج لفهم مشترك والتزام قوي ومناقشات صريحة وبناءة وموجهة نحو الأمل.
1: محمد عمر إدريس. أمس يوم 16 شهر 6 سنة 2026 دا اليوم الدولي هنا الطفل الافريقي، المناسبة دي كان رأسته الرئيسة انت اللجنة انا شروط الأوين وحقوق الأطفال والتضامن الوطني جيم جي ليليان كان مشت زارت بعض من المكان القاعدين فوق الإيال الأتامة هنا في العاصمة أنجمينا. تابعوكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. سوق هنا القلة هنا العاصمة انجمينا كان قام فوق نار أميس الصباح، والنار دي سببت خسارات كثيرة للتجار. عبد الله هارون آدم.
4: هنا في سوق القلة القاعد في كومين هنا كاتريم أراندوسما، وخاصة الساعة 7:30 هنا فجر قام نار كبير، وبحسب المعطيات الأولية الحريقة دي سببها انفجار هنا غاز في واحد من الأوتيلات القاعدين داخل في السوق، والنار ده سبب خسائر مادية كبيرة تتمثل في تلفان عدد من المخازن والدكاكين، وحرك كميات كثيرة من المواد الغذائية وكثير من البضاعة بحسب كلام هنا التجار الكان اتضرروا من الحريقة.
5: كاي سيف اوتيل عند ساركيما حرارة قرب بيقى زيادة انا نار فور كاي شما كاي سوبة علميرا بيقى بقام نار كاز فجر خلاص صدق وطا وسيرا القيام مره جاري مارك كون في خدري نارو نار بك نار خلبانا.
6: الوالد قاعد ياخدم شندويس قملو قاس ساعة 7:30 كده قمو قاس نيدين طنبي مجا مشينا فتشنا قاس ما لقينا اليوقت النار لقد همون جو انتو كله خادرين داو قاعدين قاعد تشوفوا دي انساء 11 حاجة شفتوا نار هسا حتى لنا ما مات ويقولوا طنبي في
5: ما خسن كبير دم ولا كير ولا إبر ولا شيء كل ما مرق بينا تجار كبار مغازير قدامنا داخل واحد قريب ماشي 50 مليون كل في مغازات قاعد وكل إكرة أدلى مغازال وارد وكل كده إكرة
7: جينا ده النار ده كله كمان عقل وقت النار قام ده أنينا ما كان نجو سيد الوتل لو بس فجر بس جا وغاز ده خلله وطلع وطلع ده وبطن خلل جرى وجرى ده خلل النار ده كله بكان ده كله عقل وده أنينا قدرة آخر كن ورق ما يندرى دورو حكومة يساعدنا بس عقل آخر ما يندرى.
4: وبعد ما لقيت الخبر ادخلت فرقة عن الحماية المدنية الكان شالت خدمتها وقدر السيطرت للحريقة. ده الكلام اللي كان أكده كونينيل محمد لوان مسؤول هنا سوبر بومبي في مدينة أنجمينا.
8: سيادة الدكان دول جارو ماشو لسا سوبر بومبي يقنا أنا سوق القادين على ذا السنتر ريسيكور أليرتي أنينا وأنينا كل أليرتي كل سنتر ريسيكور يقنا التسع القادين في أرام دسمان ده وخلاص جينا لمينا وخدمنا وقدرنا سيسكورين نار رو وقفنا بكان القمة فوق رو وقفنا وحسا كل قادين نسو دبلي لكن إن شاء الله قدرنا وقفنا في كاري تريس في كاريا دارا.
4: محمد لوان زاد في كلامه وقال الجهات المتخصصة قاعدة تواصل في خدمتها عن التحقيق لعشان يعرفوا فوق الأسباب الحقيقية من الحريقة. نذكر بكون الحريقة دي تخلي التجار ينتو أهمية عن شعلان الحذر للسلامة والوقاية داخل الأسواق وفي كل الأماكن عن التجارة لعشان ما يبقى حريقة تسبب خسائر كبيرة للمواطنين.
1: عبد الله هارون آدم. آخر خبر المندوب العام عن الحكومة في ولاية إنيدي صباح جنرال غارور غومتي. من ناحية أخرى رئيس اللجنة هنت التنظيم عن الحساب العام هنت السكان ولا سكن في المستوى المحلي كان رأس ملما مع البريفي والسوبريفي عن الولاية. الهدف كمان الخدمة العديلة في وقت هنا الحساب هنت السكان. خلينا نسموه للمندوب العام هنا الحكومة بولاية إنيدي صباح.
9: مشو أجينا دا هاس غاي مشو مشي لما مشو هاي ما من هنا قبل تدا سانسيبيزاسيون دا تبدو تهاجو لي سوبرفيدول نادا كان تدول بحاجة و ريسانسما دا شغل ميم هالي ناس ما إراتي نادم إن دا 18 دا لازم يسو ريسانسما كان نوماد غايدين وين خلو هالي بخانا ناو يعرفو ناس كان جو دا يودو باو يرسانسي بس دا بس باز هانا ديفلوبو ما أجينا كان راتي 10 عام باتان دا ناجوري كي نالغو ماتا دا يبقى مشكلة.
1: أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:26 بداية كملت نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختم هنذكركم بكون رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس دي بيتنو كان يستقبل أمس الوزير هنا دولة موريتانيا هنا الدفاع الوطني جنرال حنان ولد سيدي. كان عند رسالة من الرئيس هنا دولة موريتانيا محمد ولد الشيخ القزواني لزميلة مارشال محمد إدريس دي بي إتنو. الرئيس هنا الجمعية الوطنية اللي كلتو تشايمي بشارك في الملمة انت المؤتمر الثاني هنا المستوى العالي هنا الرؤساء هنا البرلمان هنا الدول القادة في الفترة الانتقالية والفترة البعد الانتقالية. الملمة دي كان نظموها في مدينة ليبريفيل عاصمة دولة غابون. وسموت أخبار أخرى دي النشرة الكتبه لكم ليونيل نومينغار تجاني حسين رماد محمد عمر إدريس وعبد الله هارون آدم. قدم لكم مطر حسن بن علي المساعد الفنية أنا كراكنا فيدل. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: gudi salam warga mara zene gudi salam warga amma bittel baga falla amma way bittel bidru makka mara zene betki migabilna bejjim e nimshin hot idna asigedi lene mine jaba jab lena dutena khayfota kabira gurre delu gul man tamma كبير الجري يقول البنات تما دق لنا عربة مثلكو رقبي تمشي اللي أخذ بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دق لي فرد قنم زرقو أسجدي لين من إجابة زرايلة شال برد قلبة من المياري مشال برد قلبة شال قمر بلا خديجة خلى بنيتا زرايلا شال برد قلبا زرايلا شال برد قلبا شال انقول شكرا خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبا من اجاوينا شال برد قلبا زرايلا شال برد قلبا يمر بسوق الدنيا زمان كلوة جاد ابرا مادة الدنيا زمان كلوة زرايلا شال برد قلبا شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبا شال رابي خل يا البندا اما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا وين من عدم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كن زولا ماشي لولونا قر الخير هنا بيجي قرا كم زول ماشي على لونا المرفين خالق بلا جابة الهلوب خالق بلا رقبة كم زول ماشي على لونا كم زول ماشي على لونا الوزير رجل بيجي الطبقة القرنق وقف للقجة كم زول ماشي على لونا كم زولا ماشي ألولونا أطير البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي ألولونا الكاتي راسة بجي سلاة كم زولا ماشي ألولونا كم زولا ماشي ألولونا أن أمشال طرق جابة والأيدي راسة بجي كورة أما هو يقولي سلام ورقو كم زولا ماشي ألولونا الزراف هيلي بجي رقبة أسيقادي لنا من إجابة جو سقري منا صبا جانا جو سقري منا صبا جانا في بشة تقى نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في ملسي كسق أتفلطا أزاك الواد شيراتا بقين تسئي قال دي شيلي هدوه بتيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم تيه تلقى الطلاق فيه قال سيبين الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي دولة سنين تقري انت سيبين الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي دولة سنين تقري فوق القنقو قم كتل ولده فوق البيت قم خنق مرتا شال البيت قدر هك المي باجن كي بمت قداد دقني قال سيبين الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي دولة سنين تجري سيبين الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي دولة سنين تجري في جفيتا قم فنيق الله في باقي تسرع يلو بيا قال سيبين الزين ما لك تساوي كي قال انك تقادي دولة سنين تجري سبين الزين ما لك تسوي كيف قال انك السوقادي جيلة سنين تقري شوف الدقل انفرة تتنى بقراك دي حتى سبين ناشي فوق السموك طالب على كسبي الدبوق الزين فوق النمل كدي سبين الزين ما لك تسوي كيف قال انك السوقادي جيلة سنين تقري اسيقادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا أبتبغ أشار رقد فوقا السكين قاعده على الخرزه السلاق قام دور فوقها ما صاريني كل ما لا شبكه لقي منه كل جبك سبقه اما هو يقول سلام ورقه قلبه ده لا شد دوسه بيجيب فوقه الكرباج انت ده جيب ثروه سبب في البحر بليله بدون برمو ما في زول الا بيجيب ولده ما في زول الا بيجيب مرتا شتى في البلد تقولنا الذكور همرا في مسكينة تقولنا الذكور قدوة ما في شيء الا بلا الله قدري لنا اجيب انجم قاتل لنا فرد اولاد الام
1: الساعة 7:33 دقيقة في الاستوديو على راديو تشاد بعد ما سمعت نشرة الأخبار وسمعت شوية قانين وصول الغيمان بغرى من بقس مر ربي من جمعنا صالح سليمان في كارتيا أنجوبا يبلغ بودر هنا ولد الولد وصمع الحاج بكر محمد عمره 7 سنة مرك من يوم الأحد من كارتيا كالتشو وبكى ما قبل البيت مطلوب من كل نادم كان لقى الولد ده ينادي برقم التليفون 66-80-00-0-D ولا 60-30-00-10 ولا 99-68-67-07 ولا يودي بكان الكوميسارية القريبة لي نكرر صالح سليمان في كارتيان قبو يبلغ بودرهنا ولد الولد ده اسمه الحاج بكر محمد عمره 7 سنة مرق من يوم الأحد من كارتيا كالتشو وما قبل البيت مطلوب من كل نادم كان لقى الولد ده ينادي برقم التليفون 60-80-00-06 ولا 60-30-00-0010 ولا 99-68-67-07 60-82-00-02 ولا 62-30-00-10 ولا 99-60-87-07 ولا يودي بكان الكمسرية القريبة لكن بسأل ولد دا يعني كم كيف كل ولد دا لابس شنو ألامته شنو شنو شنو شنو كم بهيمة كل كم ودر دا إلا بألامته ولا لونها بيعرفه بل بيلقاها ما أدري ولد بس أصمه فلان دا كيف يعرف يا أخوان نواصل دائما ببرامجنا بقسم الروبي من مجمعنا عمر ادريس هارون احمد محمد رماته بلا ما اجيت عمر بلا ما حسين موسى القوني موسى هارون عبد الله عمر هارون دليجه حسين هارون الحاج ابو بكر ربوغيه محمد ادريس موسى بشاره يايا موسى يبلغ بفرحه لكل الاهل البر وداخل بوصول من المملكه العربيه السعوديه هنا السعوديه هنا ابوهم واخوهم الحاج يايا موسى وزوجته حج دنايا عمر هارون وصلوا بآب جايين من المملكة العربية السعودية وكرامتهم كمان يسوها أهلهم بالأربا في مرمي أم ألق إنتات البلامة أجد عمر رئيس عمر كيو دنا كيو أحمد كيو يونس كيو دودو كيو القدافي دنا جبرين بركة إفن صالح شيبو موسى سليمان محمد عمر موسى أب هارون بلاما أخي آدم ميزنقو رماتا بلاما عبدالغادر أمبدي محمد قنبو شيخ نصر بورو عمر رمات أجيت ميزنقو محمد عبد الرحمن محمد جيمي إبراهيم ميسيني جرما آدم بلاما عمر محمد سيني مألم جبرين نكوشي آدم محمد يونس محمد يونس أحمد ابن محمد ابن محمد آدم جابر أبكر كشل أبكر أبكر يونس كفتر محمد آدم أحمد أبكر أسرة رمات أبي أبيض يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل أروسنا ولتم دنارة مات كيو دال أروس يسوم باكر بالخميس والعزومة كمن بجمة في عنخر انتات البلامة بركة الشيخ أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ ماليمي بشير وكل أسرته كلها في كارتية زافاي يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل ولكل الناس المعروفين وزملانا بوصول بآفي أنا أخت هج فاطمة بشير جيلان المعروف فاطمة سرقي جاي بآفي أصرت بآفي جاي من المملكة العربية السعودية بعد ما بقعدت 45 سنة وكرامتها كمان تسويها الامبليا وآية تسويها يوم الجمعة في بيتنا أساس يوسف بشير محمد في كارتيه زافاي بالساعة 2. بلا ما امباري رمضان سفر سفر رمضان بلا ما بكر بلا ما بكر حسنا جد حسيني يبلغوا لكل الاهل البر وداخل سرع عند الاربعين هنا ابوهم واخوهم حسن رمضان المعروف بحسن جابيلو يسواها امباكر بالخميس في حلة الصقور انتهت البلا ما امباري رمضان دي

أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ ماليمي بشير ومهاجرين في كارتي زعفاية اللي هجراي بعد ما سمي بموت المتتابع. أنا إما البريفي جوج نصارى والدكتور يوسف محمد يوسف كونسي بروفنسيال هنا وكوداي يقدم تعزية الحارة لكل أقرب أغربون القادم في نجمينا في أبشي في مانغو في غيرا عامة وفي العربية السعودية في فرنسا. أسرة رمضان أسرة هارون طاهر أسرة جبيرون أسرة أحمد رحمة أسرة جرمة حامد أسرة جبرين أب غسرة أسرة عبد الغادر بركة أسرة أبكر أسرة قرقة عمر كلهم في دقيلة يبلغوا بهزل لكل الأهل البر وداخل بموتنا بيتهم جابة بيت حجو بشارة الماتت بالطلات بات مرض وصير والصلاة كمن يسوها لين بالربة بعد صلاة الظهر في كارتية دقيلة زافاي هندات الدليقية بكر أحمد دنا جيتا علي جيتا بكر جيتا البنداي جيتا آدم أبيسو رماتا جبرين جبرا أبلاما حسين محمد يبلغوا لكل الأحل البر وداخل بيكونوا صلاة 43 هنا بيتهم أم ديفان جبرين ده يسوهم باخر بالخميس في السكوية هنتات البلاما حسين محمد بلاما يعقوب يقنبو وأسرته بل يشكر كل أهل البر البعيدين والقريبين السعد ماديا وفكريا وكد موتنا ولتهم قنبو يعقوب قنبو نكرر بلاما يعقوب قنبو وأسرته يشكر كل أهل البر وداخل القريبين والقريبين السعد ماديا وفكريا وقت موت هنا ولدتهم قنبو يعقوب قنبو الساعة 7:41 دقيقة نواصل دغيمان ببرغ من أبا قسم الله ربي من المجمعين.

السابعة و44 دقيقة في الاستوديو على راديو تشات، نواصل دائما ببرامجنا بقسم الاوروبي من مجمعنا وهي فيها بلاغ وحدنا ودارك جابوا لنا دلقي أبا كاكا حنا كرتي أم سنين الصغير يطلب من كل نادم كان فاقد ولد، الولد في ولد واحد ولد لابس سيرفيتما صفرة، والولد عنده علامة زرقة في شدق الإسرائيل، وقال نادم فاقد ولد مثل درا خليه ينادي برام التلفون 60-35-25-51 ولا 90-35-25-51 كرر دليقي أبا كاكا أنا كرتي أم سنين الصغيرة يطلب من كل نادم كان فاقد ولد الولد ده لابس سيرفيتما صفرة وعنده علامة زرقة في شدق الإسرائيل، مطلوب من كل نادم كان فاقد ولد مثل درا خليه يمشي بكان الدليقه بكاكانا كارتيه سنين صغيره ولا ينادي برقم التليفون 60-35-25-51 ولا 90-35-25-51 60-35-25-51 ولا 90-35-25-51 لكن بس الدليقه بكاكا في المفروض الولد تسال اسمياتو ابو اسمياتو اما اسمها ياتو هزاتا اسمر كيف ما ادري ولد ولا عنده اسم ولا هو ابكم ما دام الضياع الله يبينه وكم ولد فاقد مثل نار فاقد ولد مثل درة طوالي ولد لابس سيرفيتما صفراء او لابس سيرفيتما صفراء وعنده علامه زرقاء في شدق الاسرائيل داخل طوالي يمشي في كارتي ام سنين صغيره في شبكان الدليجي ابا كاكابش ام بيلقى الولد ولا ينادي برقم التليفون 60-35-25-50 ولا 90-35-25-50 الساعه 7:45 دقيقه

الساعة 7:54 دقيقة في الاستديو الراديو شاتان وصلوا دائما ببرا من باغيس مولو ربي من المجيب من الحبيب أننا قاعدين دائما في خدمة المستمع. بس في تعرفوا يا أخواننا في ملاحظة شيء نسألكم، الملاحظة اللي كم قلت شروده يا أخواننا، النار هو كم الإنسان هو رايخ هي قايد حيدة يعني مصايبه في مر هلو شنو كل قايدات حمدام الدكم انت حسا بلخص ربنا الله ينطيم الأحسن منا أمس الحريق القمت في سوق الغلة دي السوق دي كراب أكلته السوق ده يا أخوانا كم نادم فيها بعض من الناس ناس ودين عندهم ملايين مكررات كان كتير كان قليل كل نادم ده عساب قدرته لعساب قدرته بس ضربت الجواد ده إلا يحمل ضربت الهمار ده إلا يحمل الجواد ما دام ده يا أخوانا خلي يا تقول على حسب قدرته لشغله كان شيء كان كثير كان شيء كله خساره ده خساره بس هو النصيبه اللي وقتها تجري انت ما تعرف غدا وغدر يعني ده وقتها تم وربنا سوى هي الله يصبرهم والله ينتمى الاحسن منا الله يخلفهم ها ما دام النار كم انت عندك دكان كبير دكان كبير عندها ملايين 20 30 40 مليون في المفروض ده ما تتمنى يعني تكون النار تقوم ولا نار فيه ما في ده النار بشيء المصيبة اللي كانت تجي ده ما تعرف هسا النار دي مقامت من مكان آخر هوجات حمدام ده الناس في آلة واحدة المصيبة هي كان جات كلها كان عندك شغل واحد كي شغلها كي تداقر بوتا تتحر بوغا تدافي بوغا ده يبقى كم كيف كلها خسارتك تبقى شيء الخسارة كان جادة تجي لكن تبقى شيء فيها غاز اللي بيقتل النار ده غاز كبير فيه صغير كله فيه كان في اوتيلات الكبار كان في دكاكين الكبار كان في مغازين الكبار كل هسه عليهم في جادة نشوفه ده نار مك عند الشغل اللي يقتل النار ده ما في آلة تقتل النار دي الناس ما عندهم نسوها مرة واحدة في ديار الآخر ده البيت كان بونه ده قبل ما الخمام يجيب الصفقة اللي بيجيبوه بارلوه بخطو قبل بيجيبوا خمام بصبوا اللي بيسوري فيها كان بيتنا سكن كان مغزن كان دكان كان كل الآلة دي بيجيبها يخطوها فوق انت عندك دكان أبو 80 40 50 مليون وشغل ده كان كتير ما يفوت 10,000 20,000 كان جبت خطيت كلام الدنيا النصيبة كان جادة هي جاد بس لكن كان عندك هو جادة تبقى خفيفة هسه في بعض من الناس الوايد يشري وتير ب 40 50 60 مليون 80 مليون وما عند الغاز اللي بقتل النار ده في الوتير ما عند كان ماشي كنار قامت فيها انت كم عندك لا انت الله انتاج استوى عندك لا نار واد مساكينك يلتتل بوتير واد قديم كان النار قامت هو تقدر تسله تنفق تقتل لها النار دي تدافي لها لكن بس تشري وتير بقرص كتير الغاز ابو 600 500 ده كله ما تقدر تشرب تخطى فيها تشر وتير ب 40 500 20 30 مليون بنيك كان ماشي كان لسك نفس لسك لسه كله ما عندك كريكي ما عندك كليرو البوردك بوغا لسك كله ما عندك ها الوتير اللي حرا تاكل باش وايد اللي بيسدوه كله ما عندك وتير شاري ب 60 70 مليون يا انت الله راقد يلا انت قرص هو هي مشيت شريت من السوق هي راكب جاري بس ده كله ما هو يا اخوان كم انت شغال ده اللي جيت ده كلك وفرهم ها كان في بيت كبير ها 400 500 مليون في المفروض ده يكون عنده غاز ها يكون عنده بكان بعدين علم كان جاء العلم تفك يمرق ها بكان كان نار قمت الغاز بتقتل وكتاب غاز تقتل بوغا يعني الناس السياده الوتاير بيسووا الوتاير الببن البيوت كله بيعرفوا الشغل هو فشان وقت اللي يجري ما معروف المصيبه وقت التجري ما معروف ها ما دام ده كل واحد يا أخواننا كان عندك دكان كبير الغاز كان كبير كان صغير كله الحسب قدرتك وشيرو خطوه في السوق هسا سيادة الوتيرات كل ما يقوم نار ده في المفروض ده هو ده تجمم خاتلنا بس الشغل كان قمر بيكتربه المصيبة هي كان جاد بس لكن بس كان عندك ده الله يخفف هما دامي ده يا أخواننا ما نزيد من ده كل واحد خلي يعني خلي انتبه يا أخواننا انت شغل بعدين في زماننا كل مشاري ده كل مشاري شاري 2 3 كان قطيت
تيو واحد خاص كي بس خاطرنا نكون كان نار نكون نار تقوم والبومبي تشيل منها علمي هسه داك ما في البومبي زاد هاك تقوم من من من من من شارع البين تجي في السوق الكبير ولا تجي من وين ولا من وين وين ما نعرف تشيل علمة قبل تمشي تقتل النار ولا تلقى البومبي زاد هاك علمة زاد هاك مرات ما عندها هذا كله ما هو يا اخواننا خلي كل النشاب وسيادة البومبي والآخر كله خلينا نطبو خلينا أي مخشوط خلينا نودو في درب آخر يا أخوان الساعة 7:59 دقيقة نواصلوا ضيمين ببرا من أبا قسم الله ربي من يعني.

والبداية لها نهاية والمقدمة كمل كل شيء لاجل بدنا نختم برا من باب اسم الله ربي انا اليوم الصباح اليوم يوم الاربعاء يوم 17 شهر 6 سنة 2025 75 دقيقة سميت منوات غنوية سميت بلاغة ملادية والرسمية سميت نشرة الاخبار دعايات وصياد اغاني مختلفة عدم كل وقت الفن ضد صادي كرمنا في ديل في المراقبة ان الزميل غونكاغو تايدا دي مع ناس زملائنا القاعدين في جريدي سونفيل مكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نسخر في جيب سلوكهم قديم تاتشيس وتقديم برنامج كلمة صباح من دون 75 دقيقة من غسيرنا جريتنا هنا ما من كارتية جنبنغاتو تاتشيس وتقديم هارون ومسالك نخلو لزقان لكوان لزميل لتلم قاجيش شان يتابلك البرامج بيك الأمصارة هنا من جمعنا الرادي كافي عمال.

السلام عليكم ساعة غزية دقيقة مرتبطة زي كهرة دجازة تدربيني ساعة غزية دقيقة مرتبطة زي مصر برخزال فاي اللارجو موكان متاكنا مسكوري تغيني بيني دقيقة دقيقة ما دور كل برا تندانا كجيكي دانا نكجيكي اما دي من اندرا غريدي سانفيل كان شكر ترك ان دي من اندرو كابين تكنيك دا جنغانا يارنا ايف كار تا ميكرو دا جنغانا تانسالي محمد سالي ساقا كابين تكنيك غريدي دانا كجان دي راه غندر غريدي

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم. مساء الخير. مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي ليوم الأربعاء يوم 17. مستمعي الكرام، نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:30 تماما، تجدون الساعة 6:45 في خلال هذه الفترة تستمعون لمنوعات غنائية مختلفة، وكذلك عند الساعة 6:30 تماما تجدون برنامج مفيد. مستمعي الكرام، خلال 45 دقيقة يخدمكم هناك في الهندسة الصوتية المهندس يرنا إيف. أعيد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن، أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: المناضلين ومناضلات الحركة الوطنية لإنقاذ لمقاطعة حراج البيار، معكم أخوكم السناتور أبكر موسى كالي. أنا جيت بكلم لكم ممثل المنطقة بشارة شنكو أحمد. أنا معكم أخوكم السناتور أبكر موسى كالي. بعد وفاة أنا أخوتنا دكتورة هوا أوتمان، الحزب من الحركة الوطنية لإنقاذ اختار لنا بشارة شنكو أحمد. بشارة شنكو أحمد ما هو زول جديد، بشارة عنده خبرة في الإدارة، في قدم في وزارة التربية الوطنية، بشارة قدم في الحزب لحد اليوم، هو حاليا عضو المجلس الوطني السياسي. بشارة شنكو هو خدم كثير، وبشارة هو برنامجنا المشير محمد إدريس زي بيتنون رئيس الحزب رئيس الدولة فوق الدوس شانتي والسان أكسيون، ودول ده في منذ أن الهول الثاني عن الرئيس خلاص بدأ بتطبق في هجر لميز زي ما شاهدتو الطرق الدرب من جمينة وطروت يعني فوق 6 عربات بجروا من جرماي مساجن جرماي جوجي، والمستشفيات في بكورو في أنغورا في مساجد في جرماي، وأيضا مستشفى إقليمي في عاصمتنا مساكوري. لذلك أنا بطلب منكم أنتم 126,990 منتقب في مقاطعة طراز البيار، أنتم مقسمين في 456 مكتب، منكم 59 مكتب دول بيصوتوا لبشارة يوم 20، لفوق أيضا الرحل والرجال الأمين، و406 مكاتب انت يوم 20 تنتقبوا بشارة. صوت قدك انقلتوا الدوتلي بشارة هو صوت الدوتلي الحزب الحركة الوطنية للإنقاذ، عشان الشيء الفضل في السنين الجايات في برنامج أنا مشير محمد إدريس داي بيتنو بتنفس بشارة هو مازول جديد، بشارة معروف خدم منذ 36 سنة في الحزب، وبشارة قاعد أيضا في الكامباين هنا التشري وهنا الرئاسة، بشارة معروف من كرمي لحد حديدي، بشارة هو ولد معروف ما جديد لكم ولدكم وأخوكم. ده أنا بطلب منكم تدوا صوتكم لبشارة، عشان ده الصوت هنا المستقبل، والصوت المستقبل هنا الشباب وهنا التلمية هنا حجر لميس. عشان ده أنا بطلب منكم مناضلين ومناضلات أنا الحركة الوطنية للإنقاذ، زي ما شاهدتوا في الحملة في ناس كتار جوا تشوفوه، الدور هنا بشارة هو مهم، وإن شاء الله أدوا صوتكم يوم 20 و21 لبشارة شنكو. والسلام عليكم.
1: Élection législative partielle du 21 juin 2026.
2: C'était les messages des candidats.

يا بلد يا نجمينا نجمينا يا قوية حتى لو يحرقوا ما يتقوا يا نجمينا

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: أينما كنتم المستمعين الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة وإلى العناوين. الحكومة تدخل المرحلة الأخيرة من مراجعة القانون الرعوي. وزارة الثروة الحيوانية تنظم ورشة وطنية لمراجعة مسودة القانون. امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، بعد الامتحانات تبدأ مرحلة التصحيح. الإذاعة الوطنية التشادية تنزل الميدان وترفع لنا واقع هذه العملية. أهلا بكم من جديد. افتتحت صباح اليوم بدار المرأة التشادية أعمال ورشة العمل الوطنية من أجل مراجعة مسودة مشروع القانون الرعوي، وذلك بعد ورش أقيمت في مختلف ولايات البلاد. المناسبة ترأسها وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، إلى جانب حضور عدد من أعضاء الحكومة ومجلس الشيوخ والنواب البرلمانيين والمسؤولين من القطاعات المعنية. محمد عمر إدريس.
2: يشكل الراعي أحد دعائم الاقتصاد الوطني، فهو يمثل مصدر دخل لملايين المواطنين ويساهم بشكل كبير في استصلاح الأراضي المتدهورة. وعليه تجيء ورشة العمل الحالية إلى توحيد وتنسيق وإثراء مجموعة التوصيات الصادرة من هذه المشاورات الإقليمية من أجل التوصل إلى نص متسق ومتوازن وكامل ومقبول. عدة كلمات تخللت المناسبة، منها الكلمة الافتتاحية لوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب، الذي أكد أنه يجب أن يعكس الإطار القانوني المستقبلي رؤى الشمولية والتوافق والإنصاف والعدالة الاجتماعية والمسؤولية الجماعية التي تحرك أمتنا.
3: انت يوم لما ناكد الهدف ده، انت تشوفوا للناس اللي قالوا الارتيك بالارتيك يم تشوفوا وتورونا شنو البنفة الهومن بروبوزيل كلك اللي جيتوا البنفة تشولوا المال اللي جيتوا بنفة كأنتوا قدروا سووا بروبوزيو آخر كله تسووا لنا ليه علوم ليه حسا القيدين ده دوكيمان القاع في دون كل يوم مو واي هانا من إسرانة اللي فات فلوبة ما في قلنا مثل الرئيس بس بقول لنا أي وقت أمشوا أخذوا مشاب ده خلينا أخذوا مشاب عشان رايم كله نشولوا أم باكر أينا شغولا نلقوكم لوارا كالليجينا إن شاء الله أودا تبخينا كله بقى لنا هين ويساعدنا.
2: كما أوضح الوزير عبد الرحيم عوض الطيب أن الورشة كانت بمثابة خطوة قرار لعملية تشاركية تظهر اهتمام كبير يوليه السكان لتطبيق قانون عادل وملائم.
3: وما ندور شغل واي اللبات تكونوا عينا قلنا لآخرين كل هو كي كان شغل واي قاشين وما نلمسودة ما نقدر ندو شغل كان لبدو واي كل ماس عينا العديل لسي فالبين الما عديل ده ورونا ده ما عديل خليني سوو كي نمسو قدام كما كده الناس القاية بموتوا ده سيدي تادين وما نقدر نشوفوا كبالنا يموتوا كل يوم.
2: يذكر أن الورشة تضم مشاركين قادمين من ولايات البلاد إضافة لممثلي المؤسسات الكبرى للجمهورية، وتستغرق لمدة 3 أيام بدار المرأة التشادية.
1: ترأس صباح اليوم وأطلق المدير العام لترقية حقوق النوع واستقلالية المرأة بوزارة المرأة وحماية الطفولة إسماعيل آدم حميد، أطلق أعمال الورشة الخاصة بالناشطين في مجال مكافحة العنف الممارس تجاه النوع. كان ذلك بحضور ممثلة مشروع سويد وجمع من المشاركين. حسب الكريم محمد سعيد بزين.
4: ورشة تدريبية خصصت للعاملين في القطاع القضائي والصحي والاجتماعي والأمني، والذين يجمعهم خيط واحد وهو العلاقة المباشرة بمجال العنف الممارس تجاه النوع. في مناسبة رسمية شهدت عدة كلمات تصدرتها كلمة المختصة في شؤون العنف القائم على النوع أمينة حامد عبدالله، ممثلة لمنسق مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سويت بليس. أكدت أن الجهود يجب أن تتكامل للوصول إلى نتيجة، وأن الورشة تستهدف تبادل الخبرات للوصول إلى نتائج ملموسة. وأضافت:
5: تهدف الورشة على تطوير معارف المشاركين حول آليات الإهالة وتوضيح أدوار المسؤوليات المختلفة للمتدخلين وتعزيز جوزة الاستجابة المقدمة للناجيات.
4: المدير العام لترقية حقوق النوم واستقلالية المرأة إسماعيل آدم حامد أكد أن الدولة تبذل جهدا ملحوظ لمكافحة الأنف الممارس تجاه النوم، وأن العمل رغم تقدمه بناء للجهود المبذولة إلا أن التحديات قائمة ويجب تعزيز الآلية الجماعية للوصول إلى نتائج ملموسة، حاثا المشاركين على الاستفادة القصوى من الورشة وتطبيق ما يتم مناقشته على أرض الواقع، معلنا افتتاح أعمال الورشة رسميا والتي تستمر لثلاثة أيام كاملة.
1: عملية تصحيح أوراق امتحانات الشهادة السنوية دورة يونيو 2026 تتواصل بالمراكز المخصصة لها وسط تعبئة تربوية لضمان نزاهة النتائج. محمد عمر إدريس تجول في عدد من مراكز التصحيح وعد الورقة التالية.
2: انطلقت بتاريخ الاثنين 15 من يونيو الماضي أعمال تصحيح أوراق ممتحني الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026 بالعاصمة جمينة، وذلك إيذانا ببدء مرحلة حاسمة في مسار تقييم أداء آلاف المترشحين على المستوى الوطني. هذا وقد خصصت الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات للتعليم العالي 5 مراكز لتصحيح المواد المختلفة، حيث تتولى الثانوية الإنجليزية تصحيح مادة اللغة الفرنسية، بينما أسندت مادة التاريخ والجغرافيا إلى ثانوية سانت إتيان، ومادة الفلسفة إلى ثانوية القلب المقدس. وفي المقابل تحتضن ثانوية ابن سينا عمليات تصحيح مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض والتخصصات التقنية، فيما يتولى مجمع معارف التركي الكادي تصحيح مادتي اللغة العربية واللغة الإنجليزية. هذا وقد تجرى عملية سير التصحيح في أجواء تنظيمية هادئة وسط حضور مكثف للمصححين والمشرفين على مراجعة أوراق الامتحانات وفق المعايير المعتمدة من السلطات التعليمية.
1: يصادف اليوم 17 من يونيو اليوم العالمي للكفاح ضد التصحر والجفاف، والذي يحتفل به في هذا التاريخ من كل عام بعد إقراره من قبل الأمم المتحدة عام 1994. حول هذا أعد عبد الله هارون آدم الورقة التالية.
6: يحتفل المجتمع الدولي في 17 من يونيو من كل عام باليوم العالمي للكفاح ضد التصحر والجفاف، وهي مناسبة أقرتها الأمم المتحدة عام 1994 للتوعية بمخاطر تدهور الأراضي وضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية المتزايدة التي تهدد الأمن الغذائي وسبل عيش ملايين السكان حول العالم. ويحتفى بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار الأراضي الرعوية الاعتراف بقيمتها واستعادتها والمحافظة عليها، وذلك تأكيدا على الدور الحيوي الذي تعديه المراعي في دعم التنوع البيئي وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية. ويهدف إحياء هذا اليوم إلى زيادة الوعي العالمي بظواهر التصحر وتدهور الأراضي والجفاف وتسليط الضوء على السبل الكفيلة بمواجهتها من خلال الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية واستعادة الأراضي المتضررة والحد من توسع رقعة المناطق القاهلة التي تشكل تهديدا متناميا للتنمية والاستقرار البيئي في العديد من دول العالم. ويؤكد الخبراء أن حماية الأراضي الرعوية وإعادة تأهيلها تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة.
1: أشرف مندوب الصحة العامة بولاية سلامات الدكتور عبد الله محمد حسن أشرف على المرحلة الثانية من مشروع مكافحة سوء التغذية بالولاية والذي تنفذه منظمة مستقبل الوطنية. الحسين النور يوسف.
7: أطلق مندوب وزارة الصحة العامة بولاية السلامات الدكتور عبد الله محمد حسن المرحلة الثانية لمشروع مكافحة سوء التغذية الذي تقوم به منظمة مستقبل. قبيل الإطلاق الرسمي للمشروع قدم الفنيين بمنظمة مستقبل عرضا شاملا للمنظمة والمجالات الحيوية التي تنشط بها من ضمنها المجال الصحي والبيئي. من جانبه المدير العام لمنظمة مستقبل غير الحكومية عبد الله بين أفاد بأن المنظمة تعمل في 6 ولايات داخل البلاد، وأنهم الآن في ولاية السلامات بسبب تنفيذ مشروع مكافحة سوء التغذية، وذلك بالتعاون مع المندوبية الصحية بالمنطقة. وعند إطلاقه لعمل المشروع بين مندوب وزارة الصحة بالولاية الدكتور عبد الله محمد حسن بأنهم سيرافقون المنظمة في تنفيذ مشروع حساني الذي يعمل في مجال سوء التغذية. كما بين الدكتور عبد الله محمد حسن بأن المشروع يبدأ في 3 مراكز صحية، وهي المركز الصحي لجونة والمركز الصحي بمراي وأم التمال، قبيل أن يتم تقييمه وإمداده إلى المراكز الصحية الأخرى داخل الولاية. أم التمال الحسين نور يوسف للإذاعة الوطنية.
1: رياضيا، نتابع الفقرة الرياضية لهذا الأربعاء مع حسب الكريم محمد سيد أبازين، وذلك حول أهمية الرعاية الرياضية.
4: تطوير الرياضة يعتمد على عدة معطيات تلعب دورا محوريا في تعزيز فرص الرياضة وفتح الأفاق أمامها للمضي قدما، وتعد الرعاية الرياضية العمود الفقري للرياضة إذا ما أردناها تزدهر وتمضي في طريقها نحو التقدم والرقي. فالرعاية تعد أقوى ممول للأندية من أجل دفع تكاليفها، من ذلك رواتب الرياضيين والفنيين والعاملين في شتى المجالات. فلم تعد الرياضة مجرد رياضة، بل أضحت منظومة متكاملة يشرف على هيكلها عدد هائل من العاملين وما يضاف إلى ذلك من معدات رياضية والسفر وما يلتحق به من فنادق وخدمات لوجستية، مما يثقل كاهل الأندية ولا يفك عنها إلا الرعاية، والتي هي بدورها ليست مجرد نثر الأموال دون جدوى، بل يتعدى دورها ليصل إلى تسويق العلامات التجارية الجانب المفرح للشركات والمؤسسات الممولة. فعلاماتها التجارية تصل بسرعة فائقة عن طريق الرياضة والرياضيين، وهنا تظهر فائدة واضحة لتبادل المنافع، الدفع مقابل التسويق، وهو ما نجحت فيه الأندية العالمية العملاقة التي باتت ميزانياتها التشغيلية تتفوق على دول هم قاضيين تحت سيطرتها. لكن في المقابل ما يجلبونه لتلك الدول يعد في حد ذاته دعما حقيقيا لميزانية تلك الدول عن طريق الضرائب المدفوعة والسياحة. لا يختلف واحد من اثنان أنها أصبحت قوة لا تضاهى في عالم المال والأعمال. وحتى تصل رياضتنا لهذا المستوى فنحن بحاجة إلى الاستثمار أولا في البنية التحتية الرياضية، والاستثمار في الكادر البشري المؤهل من رياضيين وفنيين وخبراء من أجل قطع شوط طويل اسمه الاستثمار الرياضي. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله.
1: الحكومة التشادية تدخل المرحلة الأخيرة من مراجعة القانون الرعوي. وزارة الثروة الحيوانية نظمت ورشة وطنية لمراجعة مسودة القانون. الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026 بعد الامتحانات تبدأ مرحلة التصحيح. فريق من الإذاعة الوطنية التشادية كان ضمنهم محمد عمر إدريس نزل الميدان وتجول ببعض مراكز التصحيح وعد لنا تقريرا حول واقع هذه العملية. ختاما تقبلوا تحياتي فريق عملي هذه النشرة، وهذه تحياتي في تقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسي سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.